أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الثلاثاء الخامس من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. وتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الثالثة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

مع تقديرنا التام للحظات والأيام الصعبة التي نمر بها في هذه البلاد وهذه المنطقة بشكل عام، إنما الاستمرار والمداومة على الحمد هي بحد ذاتها نعمة. نعم، هناك أسوأ مما نحن فيه وهناك الأفضل بالطبع، إنما بجميع الأحوال في السراء والضراء، في الأفراح والأتراح، التسليم بقضاء الله وقدره وحمده على نعم كثيرة ظاهرة وباطنة تبقى هي من النعم التي يكرمنا رب العالمين بها، أن يبقى لساننا عطرا بذكر الله وحمده وشكره. لا، بل الأفضل أن نكون ممن يداومون على حمد الله على نعمه بدوام ذكرها وشكرها، لا عند فقدانها والحرمان منها. فكم من نعم كثيرة كنا لا نعتقد لها وزنا، إنما عندما افتقدناها وعندما سحبت منا أحسسنا بقيمتها الكبيرة، ولعل من أبرزها نعمة الصحة والوقت والعافية والأمان. لذلك نسأل الله دوام النعم وأن يكرمنا بكثير من الخير، ويجعلنا دوما ممن يذكرون نعمه بدوام شكرها لا بفقدانها والحرمان منها.

حلقتنا لليوم حلقة غنية بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة دايما بباقة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يستمر لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب تركيا، وعم بيكون مصحوب بكتل هوائية باردة ويؤدي إلى أمطار غزيرة وبعض الثلوج والعواصف الرعدية والرياح الشديدة مع ارتفاع موج البحر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلات الموسمية. المنخفض الجوي يلي بيبقى مستمر لغاية مساء اليوم، حيث يستقر تدريجيا الطقس ثم تبدأ درجات الحرارة اعتبارا من بكرة بالارتفاع تدريجيا. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توعد يكون طقس الثلاثة غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وبقى درجات الحرارة باردة دون معدلات الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالبرق والرعد والرياح الناشطة مع احتمال لتساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج اعتبارا من 1800 متر وما فوق. بتخف حدة الأمطار بفترة المساء ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من صباح الغد. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 12 وصولا ل 19 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 2 ولغاية 10 درجات، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة تتراوح بين 8 وصولا ل 16 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 20 لل 40 كيلومتر بالساعة وبتشتد أحيانا لتلامس 70 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فنسبتها بين 60 ل 80%. كما شبه البعض الطقس بالأمس ساخرا إنه كانون الرابع، أيام هاربة من فصل الشتاء يمكن تكون الأيام الأخيرة للشتوية، إنما الهواء البارد والعاصف تدني درجات الحرارة الأمطار الغزيرة كل هيدا ما بيذكر إلا بأجواء كوينين، هالأجواء يلي باقية معنا مثل ما قلنا لغاية اليوم المساء. بكرة صباحا هناك استقرار وبعض الارتفاع بدرجات الحرارة، إنما بتبقى دون معدلات الموسمية قبل ما تبدأ تتصاعد لغاية نهاية الأسبوع، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء الخامس من أيار، نستعرض وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. جولة ثالثة في واشنطن تحدد مسار المفاوضات. السفير ميشيل عيسى من بكركي يسأل: هل نتنياهو بعبع؟ حرب لبنان في شهرها الثالث، غارات جديدة وتمسك أمريكي بوقف النار. واشنطن تتوعد بتدمير أي أهداف إيرانية في هرمز واحتمال مواجهة عسكرية واسعة. هل العرض المصري لتجميد سلاح الحزب لا زال قائما؟ التصعيد يتواصل، غارات إسرائيلية جنوبا وإصابة عنصرين من الجيش اللبناني. تأجيل استجواب رياض سليمي في قضية القرض الممنوح لبنك عودي لأسباب صحية. إضراب جديد ليومين، الدولة تجبي الضرائب ولا تسدد المتوجبات الموعودة للموظفين. بعد اليونيفل، هل تكون قوة متعددة الجنسية في الجنوب تحت الفصل السابع؟

التوقيت غير مناسب للقاء نتنياهو الرئيس جوزيف عون. لا خيار آخر أمامنا إلا المفاوضات. نعم قاسم، نحن مع دبلوماسية التفاوض غير المباشر، ولا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة. قانون الإعلام للتطوير أم على الرف مجددا؟ وزير الإعلام مرقس للنهار يخشى تهميش المشروع. إعادة افتتاح معبر حدودي هام بين لبنان وسوريا. الرئيس بري يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. كيف تعمل السعودية على تحصين لبنان؟ وهل يحتمل ثلاث حروب هذا البلد؟ لا يرضيه الاقتراح الإيراني المعدل، هل يكتفي بالحصار لانتزاع تنازلات جديدة؟ واشنطن تتوعد بتدمير أي أهداف إيرانية في مضيق هرمز. البابلون سيستقبل وزير الخارجية الأمريكي صباح الخميس بعد الخلاف مع ترامب. الضغط على إيران من الجو والأرض، قنبلة موقوتة. مسؤول في المصرف المركزي الأمريكي، مخاطر التضخم سترتفع مع استمرار الحرب على إيران.

وزير الخزانة الأمريكي: سنراقب ما إذا كانت الصين ستكثف جهودها الدبلوماسية مع إيران. إطلاق نار قرب البيت الأبيض، ماذا حصل؟ بين التفاوض والتصعيد، خيارات عسكرية مفتوحة ضد إيران واحتمال الرد خلال أيام.

وفي النهار كتب سركيس نعوم اتفاق دولي على نزع سلاح الحزب واختلاف على التنفيذ. كتب محمد صلاح العرب بين مفاهيم قديمة وواقع جديد. إلى عناوين جريدة الأخبار. السفير الأمريكي يطلق حملة توفير الغطاء الداخلي للقاء واشنطن. عون ينطق لا أريد لقاء نتنياهو الآن. نعيم قاسم التفاوض المباشر يخدم ترامب ونتنياهو فقط. النائب فؤاد مخزومي يفشل في جامع النواب السنة. حرب الممرات البحرية ضغط على الأمن الغذائي اللبناني. اقتراح قانون العفو العام براءة ذمة عن جرائم لم ترتكب بعد. نعم قاسم يتحدث عن 4 مؤثرات لاجتياز المرحلة. الحل مع العدو لا يكون بالدبلوماسية المكبلة. السفير الأمريكي ينطق بلسان العدو. نتنياهو مش بعبع. وعلى من هاجم البطريرك الراعي البحث عن بلد آخر. النائب علي عمار يستنكر تصريحات السفير الأمريكي ويدعو لاعتباره شخصا غير مرغوب فيه. اتفاق لبناني سوري أردني لتبادل الغاز. الرئيس عون يكشف عن لقاء تحضيري في واشنطن تمهيدا لمفاوضات مباشرة في جولة ثالثة. رئيس الحكومة ليس المطلوب وضع الجيش في مواجهة أي طرف. الجيش يوقف متورطين في إطلاق النار خلال تشييع ضحايا بالليلكي. رابطة متعاقدي الأساسي للامتحانات تضرب قيمة الشهادة الرسمية والمدرسية. متعاقدو الإدارات العامة إلى الإضراب الأربعاء والخميس. للمرة الأولى منذ حرب الخليج صادرات الكويت من النفط تهبط إلى الصفر. فرفرة ترامب لا تحجب التخبط. الاستسلام الإيراني متعذر. احتجاجات عمالية واسعة على الحرب. شعبية ترامب في أدنى مستوياتها. انقلاب أمريكي على حلف الأطلسي لا مظلة لمعارضي واشنطن. اغتيال وزير الدفاع في مالي من يحرك خيوط الصراع. طهران تحذر سنستهدف أي قوة أجنبية وأمريكية إذا اقتربت من مضيق هرمز. طهران أولويتنا إنهاء الحرب بشكل كامل ووقف التصعيد في المنطقة. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني العالم ليس محكوما بالخضوع لنظام وحشي. النمسا تطرد دبلوماسيين روس على خلفية شبهات تجسس. وفي الأخبار كتب نجيب إسماعيل بين سطوة الميدان وارتهان القرار هل تبدد السلطة أوراق قوة لبنان؟ إلى عناوين
نداء الوطن. إسناد أمريكي لبكركي وبعبدات تتهيأ للجلسة التفاوضية الثالثة. لقاء عون بري مؤجل وثنائي ردا على السفير عيسى، كلامه لا يعنينا. الجبل ينحاز للدولة ويرفض الفتنة. فوضى المواقف في طرابلس تعيد طرح السؤال، هل كان رفض مرآة بالتل خطأ؟ الرئيس عون للوفد القواتي الداعم للمسار التفاوضي، لا عودة من مسار التفاوض لأنه لا خيار آخر أمامنا. الرئيس نواف سلام بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، قرار حصر السلاح هو مسار لا تراجع عنه. القوات توضح موقفها من اقتراح العفو العام وتؤكد رفع الظلم وضمان المحاكمة العادلة. شحنة مساعدات فرنسية ثالثة لدعم القطاع الصحي وصلت إلى مرفأ بيروت. وزير المال ياسين جابر يتابع ملف القروض القائمة مع البنك الدولي. وزير الطاقة جو صدي، التعاون الثلاثي اللبناني السوري الأردني يساهم في إعادة بناء قطاع الطاقة في لبنان. مكتب رئيس مجلس النواب، لا أحد يتحدث باسم نبيه بري إلا مكتبه الإعلامي. السراي يواجه خطاب الكراهية ويبحث الإغاثة والتطورات الأمنية. نعيم قاسم، التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو. السفير الأمريكي من بكركي، دعم للراعي وتأكيد على استقرار لبنان. الداخلية تمنع تحركين أمام قصر العدل لعدم استيفائهما الأصول. ماكرون، الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان أمر أساسي. لابورا تفتتح منصتها العالمية برعاية وحضور الوزير شحادي. مخاض الحكومة العراقية، الزيدي يسابق شياطين التفاصيل. إيران تتحدى مشروع الحرية بخرق الهدنة. أمريكا وإسرائيل تدرسان شن ضربات على منشآت الصواريخ والطاقة الإيرانية ردا على الاعتداء الجديد على الإمارات. ولي العهد السعودي بن سلمان عرب خلال اتصال مع رئيس الإمارات عن إدانته للاعتداءات الإيرانية. النفط يقفز 5% بعد هجمات إيرانية مستحدثة على الإمارات وسفن بمضيق هرمز. الرئيس الأمريكي، إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت سفننا. زيلينسكي يعلن عن هدنة على الجانب الأوكراني مع روسيا.

وفي نداء الوطن كتب سامر زري رئيس الجمهورية لن يمنح نتنياهو صورة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، مضيق هرمز يغلي وإيران توسع دائرة النار، استهداف سفن تجارية وإطلاق صواريخ ومسيرات صوب الإمارات. السفير الأمريكي يؤكد ضرورة لقاء الرئيس اللبناني مع ترامب. عون: لا خيار إلا التفاوض ولا لقاء مع نتنياهو قبل اتفاق أمني. قلق بين الغزيين من التلويح بعودة الحرب ورفض نزع السلاح. ميلادينوف يعود إلى إسرائيل لإحراز تسهيلات إضافية. تعديل حكومي في سوريا قريبا يدخل قسد إلى الحكم. مسيرات تربك تحضيرات احتفال النصر الروسي. سفينتان أمريكيتان عبرتا هرمز وواشنطن تنفي مزاعم إصابة فرقاطة. الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد، والسعودية تؤكد وقوفها مع الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها. ترامب أتطلع للقاء الرئيس الصيني، وأمريكا تتصدر الذكاء الاصطناعي. جيل نواب البرلمان لا مفاوضات نووية ومستعدون لأي سيناريو. تشديد أوروبي كندي على الاستقلال الدفاعي.

والرئيس نواف سلام، قرارات الحكومة ستنفذ بالكامل. أمريكا ودول الخليج تصوغ مشروع قرار جديد في الأمم المتحدة حول مضيق هرمز. عناصر جهاز الخدمة السرية يطلقون النار على مسلح قرب البيت الأبيض. مفاوضات مكثفة لحسم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وفاة 21 وإصابة 60 شخص في انفجار بمصنع ألعاب نارية في الصين. تضامن خليجي مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. تكرار وقائع تحرش بمدارس مصرية يزعج الأسر ويثير تساؤلات عن الإجراءات. منظمة حقوقية تندد بسوء معاملة ناشطي أسطول الصمود المعتقلين في إسرائيل. شقيق الناشطة الإيرانية المحتجزة نرجس محمدي حالتها تتدهور وتحتاج علاجا عاجلا. ماكرون يشيد باختيار أرمينيا السلام والتوجه نحو أوروبا. مصر تتمسك بالتوافق لاستعادة شمولية لمبادرة حوض النيل. مؤشر برنت يرتفع بأكثر من 5 دولارات بعد إعلان استهداف منشآت نفطية في الإمارات. اتفاق ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا لتبادل الغاز الطبيعي. مصرف سوريا المركزي يسمح بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية. جوائز بوليترز للصحافة تكرم تغطيات تدين إدارة ترامب وسياساتها. مصر تتوسع في ترميم مساجد ومقامات تاريخية بالقاهرة. اللبنانيون ينتظرون هدنة مناخية لالتقاط أنفسهم. وفي الشرق الأوسط كتب حنا صالح عن نكبة الشيعة ولبنان والمسؤولية. وكتب عبد الله الشامي عن الذكاء الاصطناعي إذ يتحدانا ونتحدى. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء، استعرضناها معا ضمن هذه المحطة من تريبولي لايف.

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. توقف كثيرون عند حديث حاكم مصرف لبنان عن دعم دعاوى جنائية ومدنية في الداخل والخارج ضد مسؤولين سابقين وأصحاب مصارف متورطين في عمليات احتيال ممنهجة في لبنان، ما يجعل بعض هؤلاء يتحسس رقابة في انتظار اتضاح المسار. تحسس رقابة ولا شيء، الجماعة واصلين وبيعرفوا كيف مديريين حالهم. انفجرت الأزمة الاقتصادية من 2019 والناس عم تحاول تلحقهم وما حدا عارف يوصل. الحماية بالدفع، شككت جهات في هوية الداعين إلى اعتصامين متقابلين أمس الاثنين أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان الحريات، ووضعت احتمال أن تكون الجهة المحرضة واحدة لافتعال إشكال في البلد. دعوة مفاجأة على مواقع التواصل كانت لاعتصامين باسم الحرية، واحد مؤيد للدولة بموقفها التفاوضي والآخر معارض لها، وبالنهاية وزارة الداخلية اتخذت القرار بمنع الوقفتين الاعتراضيتين. قالت لك بلا وجع راس، شكلهم اللي محركهم دينيتهم واحد مشان يعملوا شي مشكل. بدك تعمل لي مشكل يا عايدين. فيما تم نقل بعض سجلات النفوس من دوائر في جنوب لبنان إلى وزارة الداخلية، لم تعلن أي جهة مسؤولة في لبنان مصير الملفات الأخرى ومثلها السجلات العقارية، وما إذا كان بعضها ضاع تحت ركام مباني مدمرة. هي مشكلة من المشاكل التي تعتبر خسائر جانبية أو مشاكل جانبية غير المشاكل الأصلية اللي هي القتل والدمار. موضوع السجلات الضايعة، هل يا ترى هناك نسخ بديلة يا ما ضاع شادي؟ طبعا هيدا لأنه نحن بعدنا متخلفين وبعدنا بنمشي على الأوراق والسجلات الورقية، بينما العالم صار بمكان آخر بالتكنولوجيا. أبوكي التكنولوجيا. بس الحمد لله نحن عنا وزارة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كمان. إلى أسرار جريدة الجمهورية. لفت أكثر من جهة إلى ضوابط وإصلاحات مالية بصدد أن يباشر لبنان بتنفيذها إثر ضغوط من دولة كبرى سمعها وزيران في تلك العاصمة منذ أسابيع تريد تحضير الأرضية لأي مشروع حل يقبل عليه لبنان والمنطقة. الوزراء كانوا بواشنطن في اجتماعات مع البنك الدولي، ويبدو أن هناك بعض السياسات التي يجب تنفيذها، ويمكن هذه السياسات تكون متعارضة مع سياسة مصرف لبنان، وهذا الشيء يعني يؤدي إلى بعض الاختلافات والخلافات بين وزارة المال ومصرف لبنان اللي مفترض يكونوا متفقين على سياسة مالية موحدة أو نقدية. قال خبير سياسي إن أحزابا سياسية توسع هجومها على الشركاء في الوطن لتغطية عجزها عن القيام بواجباتها تجاه ناسها ومناصريها. صح، واحدة من الهجمات الدائمة على الحكومة وتحميل المسؤولية أو على الناس وتحميل مسؤولية الاعتداءات الإسرائيلية هي لحتى الناس تلتهي بهيك إشكالات وتنسى تسأل من أوصلنا إلى هذه الكارثة؟ من ارتكب هذه الحماقات؟ لم يتسنى لعدد من النواب السنة حضور الاجتماع الأول في الفينيسيا، مؤكدين استعدادهم للانتماء لهذا التكتل وحضور الاجتماعات اللاحقة.
يوم السبت جرى اجتماع موسع لنواب السنة، يعني ضم معظم النواب، إذا فينا نقول أكثر من ثلثين النواب. قال لك اللي ما حضروا جاهزين لحتى يحضروا إذا كان هذا التكتل جدي. يمكن المواقف خاصة التي أطلقت بدعم الدولة بمسار التفاوضي، وبنفس الوقت موضوع العفو العام، يعني يبدو أنه في وحدة سنية حول موضوع المطالبة بأن العفو العام يكون قانون جدي مش يستثنى منه البعض. فاللي ما حضر قال لك الجولة الجاية ما حضر، يعني عشو مستعجلين. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. تبين أن نحو 15% من المدارس اللبنانية الواقعة ضمن مناطق العمليات العسكرية لا تزال خارج إطار إعطاء الدروس، فيما يبقى طلابها من دون أي برنامج تعليمي واضح، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصيرهم في حال إجراء الامتحانات الرسمية. هي مشكلة من مشاكل القطاع التربوي، إنما الواقع التربوي كله على بعضه بحاجة لعلاج جدي بعيدا عن الخلافات اللي عم تصير. كيف بدنا نقطع هذا العام الدراسي الكل واقع بورطة؟ ناس عم تضغط لألغاء الامتحانات الرسمية، ناس عم تضغط لبقاء الامتحانات الرسمية، والطلاب والإدارة والمدارس كله ضايع ضايع ضايع. مشكلة صحية متصاعدة تثير قلقا في عدد من مناطق بعلبك الهرمل مع تزايد انتشار الكلاب الشرسة. ما اسمها كلاب، اسمها دوجات، هلا بيزعلوا أصحاب الحس الحيواني. مع تزايد انتشار الدوجات الشاردة، وفقد وجهت المستشفيات الحكومية نداء عاجلا إلى البلديات للتحرك، محذرة من تداعيات شح اللقاحات وعدم توفرها، علما أن المعالجة السريعة تعد ضرورة ملحة في هذه الحالة. موضوع الكلاب الشردة بحاجة لعلاج بكل مدين، يعني أنه صاروا كتار كتار كتار. بس بتعرف البحث بس تحت تعكب هذا الموضوع، أولياء أمور الدوجات أصحاب الحس الحيواني اللي على من الحس الإنساني بيحرد وبيزعلوا. إنه إذا عضك، إذا أكلك شقفة من إيدك، يعني عندك إيد تاني، إذا أكلك إجر عندك إجر تاني، المهم هو ما يزعل. تسبب المنخفض الجوي الذي ضرب لبنان خلال اليومين الماضيين بأضرار للأشجار المثمرة في ذروة ازهارها، ما ينذر بارتفاع صرخة بعض المزارعين أمام موسم مهدد قبل اكتماله. بالفعل يعني هاي الأمطار مش معودين عليها بهيدي الأوقات، وبتعرفوا هلا أيام الربيع وأشجار مزهرة، فهذه الثمار يبدو أنه تساقط البعض منها وتعرض المزارعين للخسائر. ما بأسر الله بكرة بيغلوا عليكم الأسعار. إلى أسرار نداء الوطن. دخل رجل دين شيعي على خطب عبد عين التيني كونه على صلة وثيقة بالطرفين، ما ساهم في تبريد الأجواء وانعكس حرصا متبادلا على منع انزلاق الخلاف إلى مستويات أعمق. احتار من بده يفوت بالصلحة، رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب هو اللي عم بيقوم بهيدي المبادرة بأنه خفضوا التصريحات الإعلامية وخلوكن على اتصال. فعلا صار الاتصال يوم السبت لمناسبة معايدة، قال لك من عيد دولة الاستيز قبل عيد ميلاده بكم يوم، ومنه بكون فرصة لحتى نكسر هذا الجليد. صاروا 88 ما شاء الله، شاب. يتصدى عدد من بلديات الكورة لمحاولات مسؤولي الحزب وحركة أمل وضع اليد على المساعدات المقدمة من الدولة للنازحين، ولجأ عدد منهم لتهديد رؤساء البلديات، لكنهم تفاجأوا بإصرار البلديات على التوزيع باعتبارها السلطة الشرعية، وأن زمن التهديد والوعيد واحتكار موارد الدولة لأهداف سياسية وأمنية قد ولى.
إذا الخبر صح جيد منيح هاي من رؤساء البلدية يقولون نحن نشتغل عند الدولة وما بنشتغل عندكم، يعني الدولة بتعطينا مساعدات نحن بنوزعها، أنتوا ليه بكون تشبحوها ولا معودين على التشبيح والبلطجة؟

بحسب المعلومات فقد نقل عن عائدين من واشنطن أن تجديد الحديث الأمريكي عن حصر لجنة الميكانيزم بلبنان والولايات المتحدة وإسرائيل يعكس إصرارا على العودة إلى الصيغة الأولى التي طرحتها واشنطن عند إطلاق الفكرة حين كانت ترفض من البداية أي دور فرنسي أو أممي من ضمنها. وهذا اللي صار، يعني اخر شيء صار التفاوض مباشر وبرعاية أمريكية وكوعت القوى الأخرى اللي كانت، وهن كان أبرز هدف عندهم أن يطردوا الأم الحنون من اللجنة. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يقول سياسي مخضرم إن السفير الأمريكي في بيروت تحدث مرتين وفي كل مرة كان يغرق في حفرة الخطاب السوقي المتعجرف، حيث أهان رئيس الجمهورية في الأولى بالقول التهديدي الزجري انتهى زمن التردد في دعوته للقاء نتنياهو، وفي الثانية أعاد الترويج لنتنياهو بالقول إنه ليس بعبعا، ثم دعا لرحيل جزء من اللبنانيين عن لبنان، وعلق السياسي بالقول لو أن هناك من ينصح السفير بالبقاء صامتا إذا أراد البقاء سفيرا لبلده في لبنان فمن سبقوه، تغير بعضهم لأن حكومته أرادت التواصل مع أطراف صنعت السفير شخصا غير مرغوب ببقائه. وختم السياسي المخضرم بالقول نصيحة أن يتخذ السفير أستاذا أو أستاذة للحصول على دروس خصوصية في الأصول والإتيكيت والبروتوكول والدبلوماسية، وفي لبنان يوجد منهم الكثير وبأسعار مقبولة. يعني بعد ناقص الأخبار ومحور جريدة الأخبار يطلع بده يعلم الناس الدبلوماسية. أنتوا معروف الدبلوماسية اللي عندكم تفخيخ تفجير تخوين، هيدا اللي بتعرفوه. هلا اي نعم السفير توقحم بمكاننا، بس هيدي الجمله مين بيقولها اذا ما عجبك هاجر؟ اول شيء قالها طبعا الرئيس النحس السابق، وبعدين انتم بكرروها لكل الناس بتقولكم انه خلص شبعنا حروب، بتقول له ما عاجبك هاجر، فهو اخذ الكلمه من تمكن، يعني انتم سدوا تمكن تبوا. ليك من جاي عم يعلمنا الدبلوماسيه ليك على اخر الزمن. هذه كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها بتريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

مجددا هي صوت صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع دعى عصابة الدول العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة.

كيف سنتنقل اليوم بين حقول ألغام المواضيع الصاخبة والساخنة التي هي محور حديث وجدل أبناء هذا الشعب، سواء من خلال الإعلام أو من خلال منصات الحروب، منصات التواصل التي أصبحت منصات للتباعد جراء الحروب اليومية والمعارك التي لا تنتهي. بين هالمناخ القانوني يلعم يفرض سطوته على ربيعية أيار المفروضة، وبين تجاذبات المد والجزر ببحر النفط واستمرار الحصار على الحصار بين الشياطين بين الولايات المتحدة وإيران، يواصل لبنان الملاحة الشاقة للخروج من مضيق الحروب يلي أغرقته في العصابة. ورغم تعنت قراصنة الممانعة، لا أمال في الوصول إلى شاطئ الاستقرار والسلام إلا عبر قارب الدولة. هذا ما كان متواجد بالأمس من خلال الثبات على الموقف، سواء لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة. رئيس الجمهورية كان عم يستقبل وفود ويأكد على استمرار مسار التفاوض رغم كل حملات وحفلات التخوين الصاخبة، ورغم كل الجعدنة، ورغم كل حملات التخوين التي تأتي من قبل أبناء الميليشيات والعصابات. وبنفس الوقت أيضا رئيس الحكومة كان عم يشارك باجتماع أمني كتير مهم لمجلس الأمن المركزي ببيروت، وكان عم يرجع يأكد على تنفيذ كل قرارات الحكومة قد ما تأخرت. هذا الثبات هو بحد ذاته نعمة، عدم التراجع أمام حفلات التخوين والتهديد بالقتل. كل هالكلام هيدا مش مغبر، هيك بيكون أبناء الدولة. طبعا بتقلي العبرة بالتنفيذ، بقولك صح أحسنت، give me five، بس عم ينفذ شوي شوي. بالنهاية الأمور ماشي أفضل بكتير من الواحد يطوبز ويتراجع. بهالوقت كانت مجددا إيران عم تعتدي على جيرانها. بالأمس قصف مفاجئ كان للإمارات ولعمان، عمان الفريق المفاوض باعتداء إيراني جديد. أمريكا بتهدد بأنه بدها تفتح مضيق هرمز بالقوة، فبيكون الرد الإيراني لا مش على إسرائيل ولا على أمريكا، ما منطالة ولا على قواعد أمريكا بقبرص واليونان اللي عم يطلع منها الطيران يضربنا. عمين من الرد على عدونا الأساسي الدول العربية. وطبعا بتلاقي زقيفة من عنا، زقيفة من العرب مبسوطين، العرب الأيرني وإيه ضربوا أيدي اللي عم تتعامل مع إسرائيل. طب ما ضربوا إسرائيل، يعني لا بكون تضربوا اللي عم يتعامل مع إسرائيل، بدل ما ضربوها دغري مباشرة، بدل ما تقول للجيجي كش. طبعا هذا الاعتداء أدى إلى ارتفاع جديد بأسعار البرميل النفط بنحو 5%، وأدى إلى اضطراب وردود فعل تضامني كانت من كثير من الدول لهذا العدوان الجديد على المنشآت المدنية اللي تصوبوا سواء بعمان أو سواء بالإمارات. هن عمال، حتى الهند السفارة الهندية اللي منهم اللي صاب العمال طلعت بين اعتراض أنه هي أبرز المستفيدين من النفط الإيراني المخفض السعر من بعض الصين. بس شو بدك يا أخي، إحنا ما شايفين عدو لإسرائيل، ما عنا لإسرائيل عدو، عادي لا بيزب، يعني إسرائيل تضربها من هون، إيران تضربنا هونيك، إيران حلال، أخوك عم بيأدبك، شريكك بالإنسانية، أخوك بالإسلام بعزيز جمهورية إسلامية، فعادي جدا أنه يضربك، عادي يضرب الدول العربية، عادي يعمل مشاكل، عادي يعمل ميليشيات، عادي يقصم الناس، عادي يعمل فتنة مذهبية، هذا كله عادي. نحن عدونا بس واحد إسرائيل، ما عنا غيره، وقعد فكروا عنا عدو تاني. هيك بنظر الحمقى أصحاب الرؤوس المربعة عباد القضية. بهالأمواج المتلاطمة مسارنا مستمر، والقصف طبعا مستمر، والغارات مستمرة، والقتل مستمر، ومزيد من القدم، ومزيد من مزيد من الانتصارات، ومزيد من الرفض. مثل ما شفتوا زعيم العصابة بالأمس قالك أبدا التفاوض المباشر هو تنازلات مجانية لنتنياهو وترامب. طيب ما معلمك عم بيفاوض، مش عم يقدم تنازلات مجانية، كل يوم عم يطوبز زيادة بالمضيق، ما بيأثر، هني يفاوضوا حلال عليهم. بس انت تفاوض، انت تسترد قرار الدولة، لا هي متعامل، لا هي عميل. هيدا
هذا اللي نحن مبلشين فيه وهذا اللي مستمرين فيه بهذا الجو المعتاد. هلا بالفقرات الجايه طبعا عندنا نظريه جديده هلا طالعه، في نظريه هي اوعى تحزن، في شيء دكتاتوريه جديده عم تفرض على الناس، دكتاتوريه عدم الحزن، حتى اذا حزنت ممنوع تعبر عن حزنك، والا بتكون انت عم تساهم بوهن الامه، انت باضعاف الامه عم بتساهم، انت عم تكون من الموهنين يلي عم بيؤدوا الى تفوق العدو الغاشم علينا. نعم هذه ثقافه جديده، وبعد ما انتشرت شرطه الاخلاق على مواقع التواصل حاليا عندنا جهاز شرطه جديد انشاوا الحشاشين وهو شرطه الانتصار يلي دائما بدها تعزز الانتصارات وتمنع اي حديث عن انكسار اي حزن مهما كان الفقد غالي. كمان عنا أطلالة على واحد من المواضيع يلي كمان منتشرة ورائجة، اللطمية السنية الجديدة اللي طالعة اليوم، المقال اخترناه تكريمي كمان بالفقرة الرابعة للراحل الكبير أمير الغناء العربي هاني شاكر، والفقرة الأخيرة أطلالة مثل العادة على أبرز ترندات السوشيال ميديا بلبنان. مشوار طيب بنتمنى للجميع، الله يجعل كلامنا خفيف عليكم يعني، أو عادي خفيف ولا مش خفيف يعني. مهم نحن عم نقول قناعتنا، ضميرنا مرتاح.

إذا في حسنة ممكن ناخدها من الفجور القائم من أبناء العصابات والميليشيات هي أنه تخلوا عن التقية التي كانوا يتخذونها أو عن بعض تلك التقية وصاروا عم يحكوا بلا كفوف، مثل ما نحن على زمان أساساً بنحكي بلا كفوف ومنقول أنه هذا المحور لا ينتمي إلى هذا الوطن. والسنوات والأيام والحماقات أثبتت هذا الأمر. بعتقد لأي عاقل بيشوف أنه أبناء العصابات وأبناء الميليشيات وأبناء الفكر المتحجر المؤدلج لا ينتمون إلى أي وطن، ينتمون إلى عصاباتهم ويقدسون آلهتهم التي يعبدونها دون الله. بهالفقرة رح نطرح معادلتين جديد ناخدهم من أفواه هؤلاء المعاقين فكريا، طبعا مع احترامنا لجميع اللي بيعانوا بس مشان ما حدا يتأول القصة. الفكرة الأولى متخذة من المقال اللي كتبه كان إبراهيم الأمين بوب وكيل الإعلام الممانع يلي طبعا بيطلع بيهدد العالم واللي عم يهدد الدولة، صار شأنه شأن كل أبناء العصابة من نواب ووزراء وزعيم العصابة يلي صاروا عم يهددوها بشكل مباشر. من مقاله يلي كتبه بالأمس واللي طبعا هاجم فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعتبره مجرد عملاء، وهذا شعار انت في مسخرة اكتر منك. جريدة أسست بتمويل إيراني ومعاشاتها من إيران وأكل وشرب وكليسين من إيران بيطلعوا بيتهموا الآخرين بالعمالة. وهون السؤال الواضح، ما هو تعريف العمالة؟ يعني بس مشان نحن نعرف باللغة العربية شو تعريف العمالة؟ هل تعريف العمالة هو فقط لإسرائيل، ولا تعريف العمالة بشكل عام هو اللي تخدم أجندة بلد غيرك وتضر ببلدك أيا كان ذاك البلد؟ إسرائيل، إيران، تركيا، دول الخليج، مصر، أي خدمة لدولة أخرى بتضر فيها بلدك هيدي اسمها عمالة. أي تعريض للخطر عم بيكون جراء الحماقات اللي بتعملها وبتعرض فيه أهلك وناسك وبلدك للخطر كرمال أجندة الآخرين هيدا عمالة. انتوا بس مصرين انه العمالة بس لإسرائيل، يعني بس إسرائيل بتضرنا الباقي كله مفيد لنا. شوفوا الإفادة ما أحلاها، شفتوا ما أحلى الإفادات يا مقالوا لبوب الأمين تحسسوا رقابكم بالأمس كان عم بيخد منه جملتين بس. قال لك الحرب هنا ليست مجموعة، أو الحزب هنا ليس مجموعة مسلحة مارقة كما يراد تصويره، بل هو قوة أساسية في لبنان، لا بل من أكثر الأحزاب السياسية تمثيلا والأكثر قوة لناحية حضوره داخل المجتمع. وفوق كل ذلك تبه هو قوة عسكرية منظمة تمتلك قدرات كبيرة والعدد البشري الكافي ليس لمواجهة إسرائيل فحسب، بل لكل من يريد أن يشارك إسرائيل في الحرب. تهديد واضح علني للدولة ان انتوا صرتوا عم تشاركوا اسرائيل بالحرب علينا، فما تفكروا احنا هالمسلحين فقط ضد اسرائيل، لا نحن اساسا عاملين ضدكم الكم، ضد اخوتنا بالوطن، ضد الشركاء للداخل للسيطرة على الداخل، فما حدا يهدد بسحب سلاحنا. والجملة الثانية او النصائح اللي كان عم بيوجهها للسلطة برأيه، هاي كلمة السلطة العميلة مع انه بالسلطة بس مش معترفين، يعني بدي منه ودفوع عليه، ما بيذكروا كلها بالبرتقاليين، بيقول لك لا نحن بالدولة بس مش بالسلطة ما لنا علاقة. قال لك أولا ليس بمقدور هذه السلطة أن تفرض أي شيء على المقاومة وهي لا تمون على قارئ عزاء في الحزب. ثانيا هذه السلطة ستتحول إلى سلطة احتلال بكامل مواصفاتها، وبالتالي فإن مقاومتها أمر واجب بكل الأشكال والأوقات والطرق. يعني شو بدك؟ مقاومة السلطة صارت أوجب من مقاومة إسرائيل برأيه، فهيدا تهديد آخر. كل المقال مليء بالتهديدات بشأن وشأن كل التصريحات اللي عم تطلع بتوجيه التهديد صاروا علنا، بيطلع بيقولك انه ما تاخذ مسار السادات مشان ما نغتالك، والتاني بيهددوه بالرؤساء الحكومة اللي يطيلون سابقا علنا، هيدا الأمر علنا ما عاد مخبى. فلذلك السؤال المطروح، تعريف العمالة شو هو؟ إذا هيدا مش عمالة، إذا هيدا الكلام لا يعاقب عليه القانون، إذا هذا الكلام يسكت عليه من وزارة الإعلام يلي هي مفترض بتمثل الدولة، فعلى الدنيا السلام. ما ترجعوا تقولوا لي بقى برنامج بيعمل وانجري بيردز، واساسا جمعية الانجري بيردز لازم هي اللي ترفع دعوة انه شبهوا زعيم العصابة فيها، هي بريئة اكتر من هيك. فعم تتخيل اذا انه انت تقرير تلفزيوني يا بيعمل فتنه اوعى دخيلك، بس هيدا الكلام شو؟ هيدا كلام محبب، هيدا كلام لطيف عادي، عم نقول للدوله بدنا نحاربكم
بدنا نوجه سلاح عليكم، بدنا نغدر فيكم، بدنا نقتلكم، بدنا نفجركم مثل ما فجرنا غيركم إذا ما بتمشوا تحت أمرنا، إذا ما بتردوا ورقة التفاوض لأسيادنا بإيران. انتوا بكون تروحوا تفاوضوا مصيركم، شوفوا كيف عم نقلكم مشان ما تقول ما قلت لك إبراهيم. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي أكثر حساسية هي متعلقة بقى بالناس. يعني في ثقافة جديدة عم يتم نشرها انطلقت بمقال كتبه رئيس كتلة لحمة ولبنة الحاج عايد محمد رعد لجريدة الأخبار، منه نشتق هذه الجملة السحرية: التباكي على الخسائر والضحايا إبان مواجهة ومقاومة العدو المجرم يصبح عزفا وتحريضا مجانيا ورقصا على جراح الشرفاء وتهليلا وتوظيفا لئيما وحاقدا لجرائم وغارات العدو. هيدا الكلام حرفيا من المقال اللي كتبه من أسبوعين محمد رعد بجريدة الأخبار للناس اللي عم تبكي على بيوتها. شاف هيك بعض الناس اللي رجعت على بيوتها وشافت منازلها مدمرة، مستقبلها راح ضاع، البيوت اللي تعمرت بتعب سنين، الناس اللي طلعت عم تعترض انه نحن لا انا بيتي مش في دا حدا، لكن هذا الشعار اللي تم رفعه واللي لازم نرجع نغرد فيه كتير ونزيد منه لانه يبدو الناس نسيته. فقال لك لا شبكون جايين تحزنوا انتو هون، يعني نازقين مارقين جبكن، لا بدو الناس تفرح ولا بدو الناس تحزن، بدو الناس تموتي وساكتي. موت انت وساكت، شغلتك تجي تقاتل، موت انت وساكت، قدم لنا اولادك وسد بوزك. طبعا هلا بيطلع حدا بيقول لي ما هو ابنه كمان راح، هو حر، هو حر بدو يحكي بدو يسكت هذا شأنه، بس نفرض على العالم ثقافة. هيدي ثقافة جندوا له جهاز شرطة جديد، تعرفوا عنا فرقة رديحة، عنا فرقة شبيحة، عنا فرقة نبيحة، هودي كلهم من جيوش الحشاشين والحشرات الإلكترونية. هلأ صار عنا من بعد شرطة الأخلاق كمان يلي كل بتطلع لك دايما لحتى تذكرك وقت اللي بيتم اغتيال شي حدا منه انه لا اوعى تحكي عليه، اوعى تستذكر تغريداته الحاقدة وتحريضه على قتل العالم وتمجيده للبراميل وتمجيده لسبع ايار، ساعتها بتكون انت عم ترتكب جريمة. بس هو اللي عمل الجريمة لا معلي بحق له يا اخي، اخوك وبده يربيك. هلأ اخترعوا لنا جهاز جديد اسمه شرطة الانتصار، اي حدا بتلاقيه كاتب هيك كلام من بيئتهم تحديدا، يعني مش من بيئتنا نحن، لا نحن هيك متهمين، يعني انت نحن بشكلتنا اذا ابدينا حزننا ونحن طبعا حزينين لفقدان كل هالكيلومترات ولفقدان الناس ولفقدان الارواح ولهالدمار، وطبعا بدنا بلدنا مستقر، انت اذا مثلا كتبت او قلت كلمة بيقولك آه عم تمثل بلا هالمشاعر المهترية هيدي، نحن بنعرف شعورك. وإذا ما قلت أو ما كتبت أو ما عبرت عن مشاعرك بقول لك شفت ما فرقاني معك، يعني انت عن جد مش مخلص، فيعني آخر همنا مثل رجلنا كل التعليقات. نحن عم نحكي على وجع البيئة ومنهم اللي شفناهم امبارح. يعني مثلا هي تعطيك ثلاث احتمالات على السريع بما يعطينا الوقت. بعتقد شفتوا الحجة فادية يلي انتشر الفيديو الشهير لها، واحدة من الأصوات اللي انتشرت وفي منها العشرات على فكرة، بس هي أخذت ضجة أكثر لأنه كان كلامها صادق ومعبر. قالت لك أي باخرة تاخدني من هالبلد، عم تحكي عن هجرتها من عيترون وعم تحكي كيف عاشت بالخيام وكيف مياه المجارير طافت عليها، وإنه قالت اللي بده يفتح حرب يبلغنا يقلنا على القليل اللي حطنا بالجو. هيدي الجريمة يعني اللي عملتها بإطلالتها الإعلامية. مجرد ما طلع هيدا الفيديو شوفوا بقى كمية شرطة الانتصارات يلي انتشرت، ومعلاش يا حجة ما عادش تشاركي بعشورة وما عاد تتحملي احتفالاتنا وتحضريها وما عاد تقولي أنا بنتمي لهالبيئة ولا، وهجومات وشو طبعا ما بدك مني احكيك بقى عن الشتائم والمسبات والتخوين اشتروكي يا حجة اشتروكي، وهي عايشة بالخيمة يعني عم تبكي على أرضها يلي كانت زراعة دخان وضاعت واللي معود عليها من سنين عمرها ما شاء الله بالسبعين، أو على بيتها يلي بنته بجنع عمره بعرق جبينة هي وولادها. ممنوع تبكي، انت ممنوع، نسيت التعليمات تبيت الحج حيط، انتو ممنوع تبدو الحزن، وقال شو بكونوا انتو عم تضعفوا عم تساهموا بوهن الأمة كما يقولون. في شيء أقسى بالدنيا من انه نمنع العالم انه تحزن، يعني او نمنع العالم انه تفرح؟ يعني اذا راحوا على البحر وراحوا على الجبل بيكونوا نازقين مارقين ما بدهم يقاوموا، وإذا بكيوا على فقدانهم سواء فقدان الأرواح الأولاد أو فقدان الأسرة أو فقدان المنازل أو الأرض كمان ممنوع تحزنوا. هاي مرقة معكم بشي ديكتاتورية قبل؟ قديه شايفين ديكتاتوريات بالعالم؟ قديه مرقة علينا مجرمين؟ مرقة معكم ثقافة ديكتاتورية أكتر من هيك؟ أنت ممنوع تزعل.
جاهزية هائلة للتعامل مع أي محاولة للتعبير عن الألم والحزن. جحوش مش جيوش إلكترونية، أبواق ومؤثرين، شرطة انتصار منتشرة على وسائل التواصل، بمراكز النزوح، على شاشات التلفزيون. يعني أنت ممنوع فوت عمل بأي مدرسة منتشرين فيها، فوت أو مركز بدك تعمل مقابلات بده يكون معك حرس من الميليشيا، لأنه مش ما حدا يحكي، لازم يطلع يقول فدا صرميته. إذا ما قال فدا صرميته هيدا عم بيسبب بكارثة، عم يعمل أزمة نفسية للأمة وبقي لأمه. المثل الثاني، الحج أبو علي فقيه كان من الصور الترند بالأمس، توفاه الله، مات قهرا كمدا على بيته. كانت انتشرت له صور على مواقعهم، لألن على موقع بنت جبيل وبنت شو اسمه، كانوا انتشرت له صور كل يوم يروح بالبال قدام بيته المهدم ينام على الهدم على الدمار، معلق ببيته ما بده ينام بمراكز الإيواء، كل يوم يروح يطلع بالبيت ويدل نيم كل الليلة ونيك وقعد كل النهار متحسر على هذا البيت يلي بناه ثلاث مرات بناه بعرق جبينه وبجهده. قتل كمدا، امبارح أصابته أزمة قلبية ومات من قهره على بيته، وهو عم يسأل أنا بيتي تدمر فدا مين، أنا بيتي راح كرمال مين، ليه تهجرت، ليه تبهدلت بآخر عمري. فالناس هن الزيتو اللي كانوا ينشروا له الصورة ويقولوا شوفوا وانتوا مش حاسين فيه. لما امبارح الناس أبدت حزن على الموضوع دغري انتشرت شرطة الانتصار، قالوا له معلش، وإذا يعني فقد بيته غيرك فقد ولاده غيرك فقد ما بعرف شو، وبلشنا بقى تربيح جميلة، بده يقاوموا ويربحوا رب العالمين جميلة ويربحونا لأن جميلة. طبعا الله يرحمه، يعني مات قهرا، مات كمدا، يعني واقف كل يوم يروح ينام، قاله من وقت اللي تدمر البيت من شهرين ما بده ما قادر يبعد عن بيته، هيدي الارض اللي ربي فيها عاش فيها أكثر من 80 سنه. فامبارح لما توفى والناس حاولت تبدي حزنه، ما تزعلوا انتوا شو خصكن، وهو اساسا هيك مبسوط، هن عارفين وهيك مبسوط، قد ما انه مبسوط مات قهر، في بسط اكثر من هيك. لك مع أنه أنتوا ثقافتكم الأساسية ثقافة اللطم والندب والبكاء والنحيب، يعني ليش هلأ فجأة صار، ما أنتوا بتعدوا بتلتمون كل السنة وبعشورة وكذا، ليش هلأ صار ممنوع الواحد يبكي على منزله، يبكي على ولده، يبكي على بنته، يبكي على بلده؟ يعني ليه ممنوع؟ هيدي دكتاتورية جديدة ما مرت قبل هلأ بأي دكتاتورية. أنت ممنوع تحزن، لا ممنوع تقول سقط قتيلا ارتقى، إذا بتقول سقط قتيلا أنت من أبواق العملاء ارتقى، وما بتقول أنه الله يرحمه، لا يا عيب الشم عليك، تقول هنيئا لأنه الشهيد السعيد. شبك كل يوم عنا سعداء جديد يرتقون، لغة أعلمية فرضوها على بعض المواقع وعلى بعض الناس وبدهم إياها هيدي اللي تمشي، أنه هنيئا لأنه هو سعيد. ممنوع تعمل عزة، أنت لازم تعمل احتفالات، توزع بومبو، وزع شوكولاتة وطعمينة. في قهر أكتر من هالقهر، هيدا القهر عم يمارس مش علينا، نحن ما حدا يمارس علينا شيء، هيدا القهر عم يمارس على الناس اللي عم بيعانوا، على النازحين، على أكتر من مليون وشوي نازحين، على الناس اللي تدمرت بيوتها، اللي احترقت قلوبها، احترقت أراضيها، على الناس اللي فقدت فلافات أجبادها، عم يمارس عليهم. أنتم مصدقين هيدي ثقافة فدا صرميته اللي بيطلعوا لك فيها 10-12 حدا من هالجحوش الإعلامية، هيدي الجيوش الإلكترونية؟ انتو بصدقين اي هي السياسة؟ لا حبيبي، روح اسمع الحديث بالغرف المغلقة، روح اسمع الاتصالات اللي عم تتسرب والواتسابات يلي كلهم عم يسألوا فدا مين، انا ارضي مش فدا حدا، ابني مش فدا حدا، بيتي مش فدا حدا، مش مضطر كرمال انت بدك تساند وقليك الفقيه انه انا تدمر لي بيتي، كرمال انت بدك تنفذ اجندة ايرانية. هيدا الكلام اللي بنحكى عند الأغلبية وقصة بده يتصاعد أكتر وأكتر، مش هناك لازم عملك نرجع نعلي شعار أنا مش فدا حدا وبلدي مش فدا حدا وبيتي وأهلي مش فدا حدا. الفدا بيكون لرب العالمين، ما بيكون لهيك شياطين. هيدي موضة جديدة ما هيك، بس طبعا انتم ملاحظين، يعني اول موضة اللي قلنا عنها بوب الامين تهديد علني، بالاول كانت تهديد يجي تحت تحسسوا رقابكم انتبهوا، لا ليك بنذكرك بمصير سادات بمصير ما بعرف مين، تهديد علني، نحن جيوشنا جاهزة لحتى تقاومكم اذا اخذت ورقة التفاوض من اسيادنا الايرانية. والتاني طلع لك هلا بشرطة جديدة اسمها شرطة الانتصار، شوفوا انتشارها،
وطبعا ثلاث ارباع بيكونوا عايشين برات البلد. ها فكروا بيكونوا عايشين بالبلد منتصرين من برا، شيء من كندا، شيء من اوروبا، شيء من امريكا، عايش بامريكا مثل ابناء ميشيغان اللي وجهوا لنا البيان للرئيس انه اوعى تروح تفاوض، هيدي امريكا. اي نعم نحن ندفع الضرائب لامريكا وبتروح تشتري صواريخ لاسرائيل، بس انت اوعى تفاوض الشيطان، عايشين بحضن الشيطان ونحن ممنوع نتفاوض معه كرمال ايران. فهي الشرطة عم تشوفوا هيدي ظاهرة جديدة ما مرت بكل ديكتاتوريات العالم. انت ممنوع تحزن، انت وساكت، شو ما فقدت اسكت، والا انت

0: عيد السعيد وما بتقول الله يرحمه او تعزي، لا لا، بتقول هنيئا مبروك برافو عبال بين. شو رايكم؟ قول عبال بين. نعم، هيدا الحشيش لهون وصلنا، هذا المخدر الفكري، المخدر الديني. ما هو شو حشاشين؟ حشاشين من طريق الفكر، عن طريق الوهم الديني والخرافات اللي بيعيشوها وبيعيشوا العالم فيها، وتجارة الدم والدين بتوصلك لهون. وبنعمل لك جيش، بنعمل لك شرطة لحتى تراقبك شو بدك تحكي، كيف بدك تتنفس. اوعى تفكر تحزن، لأنه الحزن ممنوع بحسب ما خبرنا الحش.
1: حدا يتحرك؟ ما حدا يتحرك. سمعيني الزئيف، ما بدي حدا يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر يتأثر من نجاح الجماهيري. مكانك سينيوريتا ماريا. سينيوريتا ماريا، أنا كنت متأكد من موهبتك، بس ما كنت عارفك متعددة المواهب هالقد. بالفعل أنت شغل.
2: يعني منيح استاذ؟
1: تفضلوا. منيح ولك بتجنني. أنت رح تقل بكل المقاييس، بس اوعك تقولي لها النمس راؤول، هيدا عينه عليك.
2: كله لراؤول؟ صديق العائلة.
1: فإذا عينه عكل العائلة. يا بنتي هذا عائلته ما بيعرفها، اوعك منه. ها أنا أصلا ما حبيته، حدا بقول لك رجل مخابرات.
2: أنت غلطان، الراؤول كويس.
1: كويس إيه؟ لنشوف.
3: حبيب الملايين كارلوس لوبيز فايات.
1: يا اهلا يا اهلا يا اهلا بالمارشال، يا اهلا. كرسي لسيدنا. سيدنا بتحب تقعد على التخت؟
4: بنقعد.
1: عظيم.
4: فينشنتي.
1: نعم.
4: كيف سير العمل؟
1: مثل الساعه.
4: انت مبسوط من النتيجه؟
1: النتيجه مضمونه من جهتي، لكن لعلمك سيدنا وزير ماليتكم مختفي شيء.
4: ليه؟
1: ما شفنا خلقه وجهه من يوم ما بدينا بالتصوير. لا يكون راؤول افندي صوحه.
4: لا لا.
1: سيدنا انا مثل الرقاصه، ما بهز الا على الخشخشه. هيدي طبيعه بالانسان. ليك انا ماني عبد للمال، لكن محب له.
4: ليش ما حدا دفع لك بعد؟
1: شو بدي خبرك، استحليت شي نهار نصور حد شي دكانه فلافل او شاورما. هي حلوه الدوله تهتم بالمشاريع الانمائيه، لكن حلو كمان تصرف من الخزينة سندويش للأعمال الثقافية الفنية.
4: راؤول بيظهر ما فسرت له أنه الملحم هدية من الشعب للماريشال، وهو المنتج الوحيد.
1: عال، طالما الشعب منتج ينتج لنا طنجرة فاصوليا ويبعتها على التصوير. سيدنا ما في رعاية لهالعمل.
4: الرعاية؟
1: ايه رعاية، سبونسر يعني.
5: يعني فكرك شركة دخان ترعى العمل، يقعدوا يدخنوا ويعبئ المريشال.
1: منختار سيجارة لايت إذا بينزعج من التدخين.
5: لا، ما في غير المريشال هو اللي بيرعى العمل.
4: ما بيصير، أنا بطل الفيلم.
1: طيب يكون الفيلم تحت رعاية سكنة اللواء السابع لمكافحة الإرهاب، ومختوم وزارة الصحة تحذركم من مدار الإرهاب. شو رأيك؟
4: عال، المهم وين صرنا بالفيلم؟
1: فيلم الانقلاب عمل واقعي بإطار سوريالي خيالي.
4: راؤول أيد لي هالجملة، عجبتني. بإطار سوريالي تصلح للمحاضرة اللي رح ألقيها عن حقوق الإنسان في افتتاح مكتبة كارلوس العامي.
1: من هون لازم نلجأ لنفس الأشخاص يلي قاموا بين إليه بالرابع من آب.
5: ما بيصير نطلع الخونة اللي تآمروا على الحكم.
1: ما بدي مغالطات تاريخية، هيدا عمل عم بينعمل بالأشخاص الحقيقيين. شو بدك يسخروا منا؟ نقاد؟
5: نقاد؟ أي نقاد؟ المقالات انكتبت وجاهزة للطبع بالجرايد، الكل أثنى على العمل.
1: غريب، مع أني ما عطيت ولا حديث صحافي، كيف هيك؟
5: ما عليك، حطيناك محل هيتشكوك.
1: هيتشكوك؟
4: إيه، بس أنا رأيي من رأي فينشنتي، بدي الأبطال الحيين يشاركوا بالفيلم كوت كوكوت.
5: مارشال أرمادا زهر الدين وجماعته جماعة خطرين.
1: وأنت شو عم تعمل؟ خليني نفسه تحت الحراسة.
4: فينشنتي، بيني وبينك، قعدت مبارح بهالقصر حطيت كاس ومزمزت على السيناريو. ولك يا فينشنتي ما إلي مواقف بطولية، بعدين الفيلم ناقصه عواطف جياشي.
1: سيدنا ما أنت اللي كاتبه لهالسيناريو، بعدين أنت متواضع ومش عاطي حالك أهمية.
4: كبر لدورة لماريا.
1: يا أخو شليتي ناوي ايه؟
6: يا أخي بنت مهضومة.

0: ومن الشعب، ولازم الشعب يقول كلمته، مش هيك بتشوف؟
1: أنا بشوف تحكي راؤول بالأول.
2: لا لأن لا لا لا راؤول يتركه علي.
0: ترقية وحدة بتنحل مشكلته، بدي عمل فني رائع يخلدني
2: وما بتكون إلا مبسوط.
1: راح أعمل لك مشهد عاطفي مع المكسيتانية الأولى الست كاماليا.
0: فينشنت شو قلنا ساعة منحكي؟ ليش مع كاماليا؟ يا أخي أنا ماريشال شعبي وبدي مشهد مع ماريا بنت الشعب.
2: كاماليا تركها للاحتفالات الرسمية.
1: مشهد بطولي، سيوف ونسوان، هوادج توقع، أبايل تهرب، خيل تسهل، خيل عليها تحمل هالبنت وتهشل، والأوافل خلفك تهرب ع حوافر خيلك، وكلاب تهوش رمل وغبار، وبالنهاية مشهد بدوي ودبكة.
0: ولك طيب يا فينشنتي.
3: واضحة الحزينة تنادي ربها يا معين.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

من يوم الجمعة تقريبا وعم تنتشر على وسائل التواصل وكافة التطبيقات لطمية سنية مبسوطين فيها شبابنا كتير وقاعدين عم ينشروا، قال لك ردا على اللطميات التي تسيء إلى أمهات المؤمنين وإلى الصحابة. شو قصة اللطمية اللي طلع فيها عبد الله الشريف بحلقاته يوم الخميس وبعدين انتشرت هذا الانتشار المليوني؟ لنختصر لكم الموقف، لماذا هذا تبييض الطناجر يلي صار؟ لأنه كان على الشريف واحد من العصابة مثله مثل الجوشو مثل باقي المشايخ والله مش ذكر اسمهم، يلي فتحوا اعتراضا على أنشودة الشيخ مشاري العفاسي تبت يدين إيران وقعدوا يهجموها، لا بل أفردوا لغاية الآن. ليش خلصوا لغاية الآن بعدهم بيتذكروها؟ وليش ما قال تبت يدين إسرائيل وأمريكا وعاملين على هذا الهجوم؟ إنه من علماء السلاطين فعمل حلقة عليه وسماه الشيخ مشمش من وقتها، وصار فيه هجوم كتير كبير عليه وانخفضت المشاهدات والناس بعتت له قالت له بدل ما تهتم بهيدي الأنشودة روح اهتم بهيدا خضر العباس، مدري عباس خضر، يلي عامل لطمية فيها شتم لأم المؤمنين وفيها شتم لأبناء السقيفة ولا الخلفاء والصحابة، فليش ما بتردوا على هاي؟ إذا بكون تردوا بدل ما مهتمين بواحد عم يدافع عن بلده ضد الصواريخ اللي نزلت على بلده بكل بساطة. لما شاف المشاهدات انخفضت وهالهجوم هيدا قال لك تعال حتى نعمل هذه التطبيلة، وفعلا نجح قالت الحلقة، لا بل هي اللطمية هيدي جايبة ملايين المشاهدات، وطبعا أخذوها نحن شبابنا بكافة أصقاع الأرض وبلشوا نشر فيها وردا والله أكبر، وشوف كيف ردينا عليهم ومسحنا فيهم الأرض، رغم أنه معروف تماما أنه نحن هذه ليست ثقافتنا، ثقافة اللطم والندب.

0: معلمنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في الصحيح الحديث الصحيح بيقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. حديث صحيح واضح وحافظينه أساسا، فمن وين جبنا هيدي ثقافة اللطم وأدخلناها على حياتنا؟ بكرة لحق على لطميات ولحق على ناس بدها تبيض وجهها بهذه الطريقة، وهيدا بده يرد على هاي وهيديك بده يرد على التاني، وخد على لطميات ما بتخلص، ومندخل هذه الثقافة بدل ما نكون عم نحاربها ونقول إنه هذه ليست من تعاليم الدين وليست من نصائح النبي الكريم. وقال لك أحمدنا كمان، ما قال لك أن نحن أمة لا تجيد اللطم والندب، لا نحن بدنا نروح نللي. طبعا من باب أنه غسل العار، أنه هيك بهالطريقة منكون عملنا توازن ومنرجع منجيب الناس اللي عم بيهجمونا وبيرضوا عنا. ما لا نرجع بمكان ما، بس بعتقد مع الناس اللي بيتذكروا المواقف مش رح ينسوا أبدا أنه هذا البوق الغير شريف هو زيته يلي كان عم يحرض على موسم الحج كل سنة، ويقول لك ما تروح تحجوا. وا هيدا الركن من أركان الإسلام نسوه، لأنه عم تعطوا مصاري للسعودية والسعودية عم تعطيها لأمريكا، وأمريكا عم تشتري فيها صواريخ لإسرائيل. فأوعى بالكن، بينما هو بحلقاته على اليوتيوب وعلى المواقع اللي كلها بتمويل أمريكاني وآخر شيء بيطلع الرصيد منها لتمويل إسرائيل، هيدا ما على حلال، بدنا نشتغل. ما بننسى النهش اللي صار بالعلماء والهجومات اللي صارت. قول الشيخ مشاري ما شاء الله عالجهم بوحدة تانية على السريع، لسه ما نسوا أول وحدة إلا كان معالجهم بأنشودة جديدة كسرة العين. كسرة العين أساسا هو بيتشكركن، يعني مفترض الشيخ مشاري يتشكركن على هذا النشر اللي نشرتوه لهل الأنشودة. تبت دي نيران، كيف انه بلده الكويت عم تنزل عليه صواريخ من ايران، عم يتم الاعتداء عليه من ايران، لازم يقول تبت يدين اسرائيل وامريكا. معناتها لازم يعملوا لك اختبار، يعملوا لك فحص بالوطنيه وفحص بالدين قبل ما يحكموا عليه، لانه انت ناطر شهاده منهم. فهلا عاملكم انشوده جديده، يلا يا ريت بتهجموها كمان مشان تنتشر، لانه بدنا اياها تنتشر. على خطى الصحابه نكمل الدين، تمشي خطوينا جهارا وخوافي، بديارنا حجاج مكة ملايين، عند المليك اللي على العهد وافي، خدام بيت الله كرام عزيزين، بشت الفخر عزة على المتن صافي. يا شعب كسرى ما نصرت فلسطين، كافي أكاذيب وشعارات كافي، أنتم مع صهيون عملة بوجهين، ما فيكم اللي للعرب كان صافي. أقرب مثال بسوريا فعلكم شين، بشاركم هارب على الرجل حافي. سلام يا شام الكرامة وسهلين، رديت من فضل الكريم متعافي. واللي مع كسرة لهم كسرة العين، الله كشف حزب على الناس خافي. فوتوا على اليوتيوب مثلا على صفحة مجاري، شوف نفس التعليقات، هي نفس الجيوش من الإسلامجية والمؤدلجين. ليه ما التبت دين إسرائيل وليه ما توا انت لازم بس نحن عنا شو عنا عدو واحد. هلا يا ماشي الحال، ايران بتجي بتعملنا حرب بلبنان، بتفوت بتعملنا مليون قتيل بسوريا، بتحرض الفلسطينيين على بعض، بتحتل اليمن وبتروح لها مئات لا بل الاف القتلى، بتخرب العراق كمان وبتعمل ميليشيات، بتضرب على دول العربيه، هذا كله مش عدوان، هذا شغلات صغيره بتنحل، امور جانبيه يعني مصارين البعض بتتخانق، البطن بتتخانق، بس انه نحن معنا عدو غير اسرائيل، هيك بالنظر عند عبدة القضيه.
1: الله الله الله الله.
0: دي قصة هاللطمية يلي طلعوا لنا فيها واللي العالم نشرتها بكل سذاجة، أنا ما بعرف كيف الناس دغري بتنسى أو بتقتنع. هيدي لا ثقافتنا ولا نصائح نبينا ولا دينا بيننا فوت بهيدا المجال كله على بعضه، تركناها للآخرين. وهودي هن ذاته اللي هلا من عين العالم تبكي، هودي نفس الثقافة هلا اللي ممنوع تبكي، ممنوع تعبر عن شعورك وعبالك، أنت بتكون عم تساهم بوهن الأمة.

فكرن هيك بننسى الأفاعيل تبيتن، فكرن هيك بننسى الأضاليل وبننسى نهش العلماء وبننسى تحريم الحج وكل الهجومات المتفرغين فيها فقط للهجوم على الدول العربية التي تتعرض للاعتداء.

كالعادة عند رحيل أحد الفنانين، خاصة لما بيكون من جيل العمالقة، الناس بتكتشفوا عن جديد، يعني تكاد تنفجر المنصات باستذكار أعمال الراحل الكبير أمير الغناء العربي هاني شاكر. في ناس عم تكتشف أغنيات يمكن من هذا الجيل ما كانت سمعتها قبل، وفي ناس عم تسترجع ذكرياتها مع أغاني هاني شاكر. لذلك ترون كل هذا الانتشار لأعماله الفنية من بعد إعلان خبر رحيله. أغاني هاني شاكر تعتبر شاهد على مراحل عمرية وتجارب شخصية، فلكل جيل ذكرى مرتبطة بلحن أو كلمة. أعماله تعد أرشيف وجداني تتناقل الأجيال، وكلما تمضي السنوات ويتغير الزمان ويظهر مئات المطربين، تبقى أعمال هاني شاكر حاضرة وقادرة على التأثير واجتذاب أجيال جديدة. وهالشي كان يتجلى بوضوح بحفلاته يلي دلت تصير لآخر لحظاته واللي كان يحضرها جمهور من كافة الأعمار.

بالأمس كنت وعدتكم أنه أختار المقال الأفضل حتى نقدم فيه بورتري عن هاني شاكر، وبعتقد أحسننا الاختيار بمقال زميلتنا بصحيفة الشرق الأوسط، زميلتنا فاطمة عبدالله، يلي كتبت تقريبا مثل ما كنت حكيت بالأمس عن العلاقة الوجدانية اللي بتربط هاني شاكر بلبنان. مقال جميل بعنوان هاني شاكر الذي أحب لبنان وحرست حنجرته أحزاننا المقيمة. تبدأ زميلتنا فاطمة عبدالله مقالة، طبعا نحن حبينا من باب التكريم، من باب تقديم بورتري، يعني مثل العادي كل ما فنان رحل خاصة إذا كان بقيمة عالية مثل ما شفتوا عيام أحمد قابور وزياد رحبيني وغيره، فأفضل من ناحية السياسة جانبا وبناخذ هيك مقال فني مرة كل شهر كل رحيل. رحل هاني شاكر وترك في الذاكرة العربية صوتا يعرف الطريق إلى أضعف نقطة في القلب. كان أحد الذين علمونا كيف يبدو الحزن حين يرتدي أناقته، وكيف يستطيع الوجع أن يبقى نبيلا ومهذبا. في أغنياته تعرفنا مبكرا إلى النزيف، كبر كثيرون على صوته وهو يقول ما عجزوا عن قوله، في الفراق والخذلان واللهفة المستمرة والذاكرة التي ترفض أن تشفى. كانت أغنياته تشبه الرسائل التي كتبناها في داخلنا ولم نرسلها. في نسيانك صعب أكيد، تحول النسيان إلى معركة خاسرة مع ما تبقى من الحب، وإلى محاولة مستمرة لانتزاع أثر استقر عميقا في الروح. وفي ياريتك معايا من الأغنيات التي تلتقط لحظة الغياب وهو يفرض حضوره الكامل. فيها الاشتياق يعيد توزيع الأماكن والأوقات، فيصبح كل شيء ناقصا بحجم فراغات حفرها الآخر. الأغنية تلامس منطقة حساسة في التجربة الإنسانية، حين يدرك الفرد أن الوحدة لا تقاس بعدد الأشخاص من حوله، إنما بغياب شخص واحد تحديدا. تتابع فاطمة عبدالله بكتابتها وقد غنى العزلة حين تأتي نتيجة مباشرة لتراجع الثقة وتكرار الخيبات. شكلت أغنياته لحظة وعي قاسية بأن الدوائر القريبة قد تغفل، والسند الذي بدا ثابتا قابل للانهيار عند أول هزة. من خلالها تبلور إدراك مبكر بأن الوحدة تنشأ من توالي الإخفاق العاطفي، والصحبة تدخل حيز المراجعة بما تنطوي عليه من وعود قابلة للإخلال. امتلك هاني شاكر طبقة نادرة من الحزن، حزن لا يستعطف، كان يضع الجملة في منطقة الانكسار ويتركها هناك معلقة بين الوقار والدمعة. لذلك بدت أغنياته جزءا من وعينا الشعوري الأول، منها فهمنا أن الحب قد ينتهي من دون أن يخرج من الجسد، والفراق قد يسكن الإنسان مثل الندوب بشكل أبدي. عنده لا يبحث الحزن عن ذروة، إنما يستقر في طبقة ثابتة ويلازم الصوت من بدايته إلى نهايته، وعوض أن يندفع إلى الانفجار يختار البقاء على عتبة البوح، حيث المعنى يكتمل بالسكوت بقدر ما يكتمل بالكلمات. حتى أغنيات الفرح لديه حملت ظلا داخليا. هاني شاكر غنى الإنسان حين يرفع صوته بالضحكات كي يغطي ارتجافا لا يريد كشفه. الضحكة عنده محاولة لتأجيل الحزن قليلا لوضع وردة صغيرة على حافة الهاوية. ثم جاء الفقد الأكبر حين رحلت ابنته دينا بعد المرض. عندها تغير الصوت من الداخل. استمر هاني شاكر في الغناء، لكن الحنجرة صارت تحمل ثقلا لا يمحى. راح كل آداء بعد ذلك يمر عبر أب جرح في أعمق موضع، وصارت الأغنية عنده طريقة للنجاة أو محاولة للوقوف أمام جمهور يعرف أنه يسمع رجلا يخبئ ابنته في طبقته الصوتية. كان في حضوره لطف لا يصطنع، ابتسامته تشبه توقيعا شخصيا على صورة الفنان المهذب المتواضع والقريب من الناس. أحب لبنان وغنى له وفيه، فبادله اللبنانيون محبة خاصة
لأنهم وجدوا في صوته ما يشبههم، وجدوا حزنا يعرف كيف يظل واقفا، لم يتعامل مع البلد كأنه محطة سريعة ضمن جولاته الفنية، رأى فيه مساحة قريبة منه يعود إليها ويغني منها ويطلق أعماله على أرضها في مراحل مختلفة من مسيرته. حافظ على حضوره في الحفلات اللبنانية حتى في أوقات الحرب التي ابتعد فيها كثيرون عن الساحة، عندما أصبحت أقل استقرارا وأصعب على المستوى الإنتاجي والتنظيمي. بتختم زميلتنا فاطمة عبدالله هذا المقال الجميل والمليء بالمشاعر الحساسة والصادقة. استمر هاني شاكر في الوقوف على مسرحه، يقدم أغنياته للجمهور نفسه الذي رافقه طويلا من دون تبديل في النبرة أو المسافة. وفي لبنان لم يستقبل هاني شاكر على أنه فنان ضيف، هو أهل البيت، حضوره اندرج ضمن تقليد فني استمر عبر سنوات. في حفلاته كان التفاعل يبدأ قبل أن ينطق بالجملة الأولى، فيسبقه الجمهور إلى الكلمات ويستعيد معه مقاطع كاملة من أرشيفه. هذا الحفظ كان عاطفيا أيضا ومبنيا على زمن ممتد من التراكم والتكرار والحب. يبقى هاني شاكر في موقع يصعب فصله عن بنية الذاكرة العربية، أغنياته تردد كما لو أنها كتبت الآن، تلازم منعطفاتنا الحاسمة وتجد صداها في آلامنا العاطفية وتعود حين تضيق العبارة، فنستعيرها لنقول ما لم نعد نعرف كيف نقوله.

صدقت زميلتنا فاطمة عبدالله بهذا المقال تعبير عن هذا الواقع الذي ارتبط به جيل كامل بهذا الصوت الحساس وهذا المطرب الوقور أمير الغناء العربي الذي انتقل معنا في كافة مراحل حياتنا من المراهقة إلى الشباب إلى النضوج إلى الكهولة. وسيبقى هذا الأرشيف الغني يتردد دائما أمثال أمير الغناء يرحلون بجسدهم ويبقون في أثارهم.

بنا الآن لنمضي بجولة على أبرز المواضيع التي تتصدر الترند على مواقع التواصل في لبنان. من هذا البستان اخترنا لكم كثير من القطاف اليوم، بعض العناوين، بعض المواضيع، بعض التغريدات. يلا هيا بنا. لا انتوا خليكم، الدنيا عم تشتت، خليكم انتوا قاعدين، انا بروح لوحدي. رح ابدا من تغريده زميلنا عماد ميحة المهضوم، دايما إنما كان عم يكتب بحرقة، حرقة النازح المهجر من أرضه ومن مزرعته ومن بيته للمرة العاشرة. يمكن قال لك حدا عم يسألني شو يعني بالوقت اللي نحنا عم نقتل وندمر ونهجر وقرانا تمسح كل يوم، إيران بهدنة والوزير عراقجي عم يغزل مثل لبسين من بلد لبلد ليعمل اتفاق. هيدا بيعني انه ايران على زعمه بلا شرف بلا نخوة بلا كرامة وبلا مروة وبلا دين، وبتعتبر جماعتها بلبنان وكل الشيعة مجرد ادوات بلا قيمة واقل من كيس رمل مدفوع تمنها سلف، وبتستعمله للدفاع عنا ولتحسين موقع التفاوضي مش اكتر، واللي بعد ما شاف الحقيقة 60 عمره ما يشوف. فعلا اللي بعد مش شايف هيدي الحقيقة 60 عمره ما يشوف، من وقت اللي عملوا الهدنة ما عادوا ضربوا صاروخ إلا طبعا على الدول العربية هلا، بينما ليسندو الفريق اللي بعده عم يتعرض للقتل والقراء عم تعرض للمسح، فهيدا عادي جدا. انتو شغلكم انو تكونوا عم تدافعوا عنا وتموتوا كرمالنا. في ناس مصرة ما بدها تشوف، طبعا أهم شيء شرطة الانتصار، يعني أهم شيء شرطة الانتصار ما يزعلوا، لا إن شاء الله بيزعلوا. منروح للمفتن قبلان الذي لا يهدأ عن الخطابات والبيانات، المفتن يلي كلامه بحد ذاته فتنة، وجوده بحد ذاته فتنة، هلا بيقول لك تعرض للرموز، ما هيك رموز دينية. بوحدة من إسهالاته الفكرية كان عم بيقول لا مظلومية في هذا البلد أكبر من المظلومية التي تطال الطائفة الشيعية رغم ما تقدمها. يا لقد تأثرت كثيرا جدا. هاي سردية المظلومية بحد ذاتها إن شاء الله قلنا معها وقفة بفقرة بالإياب الجاي. هاي دي سردية المظلومية اللي عم تتقى، والله أكتر فئة باغية وظالمة، اسأل باقي الفئة، شوف المحبة مبين فيه، تعرف كمية الظلم اللي عم يتعرضوا له كانوا طيلة الفترات السابقة ولغاية الآن. استجداء العاطفة والمشاعر مش حلو، لا حدا بمكانك وبيمتك، يعني هذه سردية مضروبة من أساسها، أنتم ظالمون ولستم مظلومون. تعال حتى نروح على التغريدة ما قبل الأخيرة اللي معنا، يلي هي لريندلا جبور زميلتنا رئيسة نقابة العاملين بالمجال الإذاعي، رئيستنا المفترض. بالأمس كانت عم تتنمر على رئيس الحكومة، قالت لك دولة الرئيس نواف سلام مش تنمر ولا سخري، بس لازم تعالج التأتأة اللي عندك لأن القيادة حضور وثقة مش بس تبعية وتنفيذ أوامر خارجية، ومش غلط وقت تحكي يقدر المواطنين يركزوا معك ويفهموا عليك بغض النظر عن الموضوع، القيادة فن وتأثير ما بتلبق إلا لقليل. طبعا ما بدو من لكم الردود اللي قاتت على زميلتنا ريندلا، يعني لك مين عم ينصح، يعني انت عم تتنمر على الرئيس نواف سلام، يعني شو بده يحكي الواحد، والله العظيم الواحد عايب بيحكي انه نحن اللي بندافع عنك بعضات قد ما بيتنمروا عليك، يعني لا حضور ولا طلة ولا حديث وريحة بتقتل، اسألي كل الضيوف اللي بيكونوا قاعدين حدك لك، والله عيب والله. بعدين انت شوفي مين اللي بتناصريهم، يعني انه انت عم تحكي عن التأتأة مع سيدك اللي بتعبديك انت كان يلدغ بمئة حرف معك سواويخ، ولا زعيمك الجنرال، يعني بسم الله عليه وعلى قلبه، بسم الله عليه وعلى قلبه، ده كان عنده اطلالة، ده كان عنده كاريزما، يعني تتذكروا بخطابته كان بدك منيفال لحتى تطلع الكلمة من تمه.
ويسرح ويمرح وينام هو واقف وقاعد عمين عم تاكل. والله عيب عليكم انتوا عم تتنمروا. ولا تاني القراع الشاعر عبد الغني طليس يلي كان قاعد عم يتنمر كمان، قال لك انه حطوا له مقابله قديمه بالثمانينات على تلفزيون لبنان للرئيس نواف سلام، فقال لك مش هيدي الجرافات اللي بعده بيلبسها لليوم؟ هلا انت قاعد عم تعلم عليه باللبس، انت اللي بعدك موضة الثمانينات بلبسك وبشعرك وبشواربك وبطلتك، لعم انتوا ما بتشوفوا حالكم، ما بتطلعوا على المرايه، معكم حدا ينصحكم لكم ما تنمروا على العالم، انتوا اساسا مصدر للتنمر ومصدر للسخريه. لا احكوا سياسي، احكوا سياسي، ما بتعرفوا تحكوا سياسي؟ بكون دائما تنتقدوا اما بالشتائم اما بالتطاول الشخصي اما بانتهاك الاعراض، ما لا اخلاق ولا مربى.

0: آخر تغريدة بدي أخذها هي من عمر نشابي الكذاب مثل العادي، يلي كان عم يعترض على موكب كمان الرئيس نواف سلام بالأمس. قال لك حين يمر موكب فخامة الرئيس أو دولة الرئيس أو الوزير أو النائب، بيقوم مسلحين باللباس المدني يدعون أنهم بالجيش أو بالقوى الأمنية بدعوة سندات الناس على الطرقات وأذلال والصراخ عليهم. وقد تبين أنه أحد أسباب هالسلوك اليوم ببيروت هو وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى وزارة الداخلية والبلديات للمشاركة باجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي. هاي مش أول مرة، قبل مرة كمان مرت لكم تغريدة بنفس المعنى. شو بدك يا عمر أنت؟ قبل كل شيء أنت كذاب، لأنه معروف الرئيس نواف سلام من أقل المواكب الأمنية. تانيا بهالفترة هي القوى الأمنية موجهة تحذيرات لكل الرؤساء أنه ينتبهوا على أمنهم، لأنه في عصابة أنت بتنتمي لها قتلة، فاحتمال يتعرضوا لهم بالقتل وعم يهددون بشكل مباشر. هل بدك إياه يتعرى من فريق الأمني كرمال اللي سهلكم الاغتيال مثلا؟ شو المطلوب يا عمر يا كذاب؟ أدعان اسمك فيك. عن عائلتك كمان، قال الشيب الكرام. ما زعجك إلا موكب نواف سلام؟ أنتم مواكب ميليشياتكم ومستيكاتكم وعصاباتكم عادي حلال، ما هيك؟ بس مواكب الدولة حرام. بكون الناس تتخلى عن أمنها مشان تسهلكم الاغتيال. يبدو عم توجدوا صعوبة، الله يحميهم من غدركم. وبالختام بهالفقرة لابد من التوقف عند ترند كان موجود بالأمس، الرابع من أيار. هيدا مش يوم عادي، الرابع من أيار يوم مميز بتاريخ الوطن، بس للأسف ما كل الناس يمكن انتبهت هو عيد ميلاد دولة الرئيس نبيه بري، دولة الاستيز. ما بعرف كيف الناس هيك، حركة عمل ما قصروا، عملوا احتفالات وحطوا صور وتهنئة، وطبعا ما بدي منقلكم على الأوصاف، يعني زنبرك العيش المشترك، دبرياج التعايش الوطني، صمام الأمان. اي والله عيد ميلاد دولة البلطجي كان بالأمس، اللي ولد بأربعة أيار عام 1938، وكانت ولادته بسيراليون، بعدين اجى على تبنين لعنا، يعني خلقه بأفريقيا 88 سنة، ما شاء الله بعده شاب، العمر القلب شباب، شو بكم بهالعمر، ما شاء الله تحتيم للأرقام القياسية، يعني بسبع مرات ولاية مجلس النواب. أول مرة تم انتخاب رئيس مجلس نواب كان 20 أكتوبر من عام 1992، قدالنا هلا يعني 34 سنة، ويدوم أكثر من فيري. هرى عدد كبير من الرؤساء، رؤساء الحكومة، نواب، وزراء، رؤساء أمريكا، رؤساء بأوروبا، كلياتهم قطعوا وباق ثابت في مكان. الله يطول بعمر، الله يحميلنا، نحن بعده مين إلنا؟ مين إلنا غير الاستيز؟ هلا المخرج كان بده يحط غنية للبيرز داي مشان يهديها لدولة الاستيز بعيد ميلاده، بس انا قلت له اوعها اوعها تصغر من قيمته، هو اكبر من هيك نهائيا، ما تنزل لهالمستوى، ما تنزل، ما تخليه ينزل هو لهالمستوى. يعني عم تتخيل ما شاء الله دولة الاستيز خلقان قبل لبنان بسبع سنين، لبنان خلقان بال45 وخلقان قبل لبنان بسبع سنين، يعني شباب يا أخي، عقول ناشطة، شباب دائم. كل عام والاستيز بخير ويعيش ويهري مثل ما بيقولوا. ده سبع ولايات، استبدنا ولاية تمني، لكن نربي الأجيال أيدي على طريقة إدارة الدولة بتمسك بالقانون مش بالبلطجة، أعوذ بالله، يعني ومادة أجرة من الشباك أو شيء.
1: بدونك العمر ماشي على الفاضي، بدونك.
0: خلص منهديك هالغنية حلوة، جديد آدم، وأخيرا عم تنزل أغاني جديدة. بدونك ما لنا أي عيمة، لبنان بلا عيمة، خلانا في لبنان تف سبع سنين.

0: هالشكل
1: واللي يشوفك مرة واحدة يبقى مدمن هالشكل.
0: مثل القمر
1: الوجه مثل القمر
0: حمر سوما الشعر
1: لا حمر سوما شعر
0: انت عنهم مختلف ماشي في
1: ختام رومانسي لليوم معلش دني شتوية اخر يوم شتوية فمخرج لتعفو تصار فيه المشاعر والعواطف ماترية
0: انت عنهم مختلف ما شفت مثلك
1: معلش يعني اسمحوا لي انا ومخرجنا وكلنا من محبين يارا انا بحب صوت يارا جدا وموفق كتير بالغني صراحة بتدخل القلب بسرعة كلمات وأداء ولحنا وتوزيعا مش بس الوجه مثل القمر لك يقبس كسر الرومانسية طحن الخواطر

0: الأغنية الجميلة جدا من آخر أعمال يارا الفنانة اللبنانية منكون عم نوصل لختام حلقتنا لليوم من تريبولي لايف. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إفاعة طرابلس.
1: أنت واحد
0: إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير أتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. مفترض طبقة صوتي تلاقي من الأغنية، يعني عادة بنختم بغنية سريعة فبنعلم مع نرجع على الأجواء الرومانسية. أتمنى لكم تتمة نهار سعيد.

لك ولائي رغم أني أعلم أنك دائي. مي حاك مخرج نلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن.

0: وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي سوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: ارك امبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش اجباري، هيدا اختياري. ارك امبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. اما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الاماكن الحساسه تحت الباط، بين الارداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
3: ده بتنطرك لوحدك انت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال عبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: It's new on Tripoli FM.
4: النجمة كلارا ريحاني تغني الجنون.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريير بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا، 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن.

Motion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة. المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
3: Your name, DJ.
4: Yeah.
3: Here.
5: Tripoli FM.
3: Your number one hit music.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال عبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: ظهر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشبابلكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش، ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو، مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 2

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: Let's kick off a full hour.
1: A full hour.
2: Triple E FM.
3: The Virgin Watania Mega Chart.
4: You're still listening.
5: Oh, yeah.
4: To the Virgin Watania Mega Chart. You're still listening. Listening. To the Virgin Watania Mega Chart. Mega Chart.
6: لإعلاناتكم عبر تريبولي اف ام زياد زريق 03-633-087-06-435-200
7: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد دوزيف حاضر بكل المواسم وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف للبحر والجبل أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية سبورتس وير كاجوال وير وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان طرابلس شارع عزمي 06-445-255

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.